ماما فراشة بنبيا فلو بنية جوي سوكدي ما في داعي اللي فكرتيها نحن كونيات خلقية نخلق قدب بقلة أدب معاك كينج الهابطين ولكن بالراب مارس دمحو أمية مكهرب مجكك ورق أمية بسمع النور بنقود ذكرى منسية جيلان عزب الدور شوالات شطة للحرامية الآن ده ركبتوا الفكر لن تدوس ودوسان ارتحنا لما افترنا خنقنا خرمنا بمبان نسان غلبان مهارات فردية كلامه

ايوا بسري راديو دنجي جينان لراديو لورا 97.5 ميجا هرتز تهرس دنجي جينا اوف راديو لورا 97.5 ميجا هرتز راديو دنجي جينا دنجي همو جناني كردستان دشتيمه فون و فور كردشه فراون